كون الناس البشر الشوارع كواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبس نيتشه فهمتكم الان يا اصدقائي كل الاثاث في هذه الغرفه يستفزني حتى المطر بالخارج يستفزني حتى النساء العاريات في هذه اللوحة الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني سارتر دوستويفسكي هوبس نيتشه فهمتكم الآن يا أصدقائي